المؤمنين ومخي في شباح الليل وتنهش وما تشبع بلا موت ووعود الحلم تفوت وشتات وصادة معاه

المطلوب بالنوع المصور أو ربما كقطع منفصلة، الخصر، الصدر، الأرداف.

فالخصر والصدر والأرداف وعمق الخصر وعمق الصدر وعمق الأرداف كقطع لحم.